0: راديو دهوك جي هوا بو هوا.
1: الصراحة جماعة راديو يدهوك بهاري كاريا هفكاري خوصة لار جليل دي خلقه كانيش برنامه اسبيدا باش پیش كشكين دويت هاريك شما بزانين كو پدوينا كتن ام همي تشتا بزانين پدوينا كتن همي كس جماعة غازي بنو پدوينا كتن همي دما ام باش درين بين بلکو پدويا ام خوبینو هر روش بینگا وکه هندی ها بچیک جیبیدن برف پیش و چونه؟

0: وفيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن او افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسنج روم و هميجي دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دي نايوبن صدف بسخ لم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوتي
1: صفر حفصاد و بينجي بصاد و بيستو بينت چلو حافت حافت و چار

مظلومة ترانا الصبية الصبية شو اجلك عالمي صباح ولا بخير وبيلا لا حدا لا لا لا لا لا لا لا يوم ايرو منك اشتكي مرفلت يدك البيق قربان ايرو مطرانا قنجنك

نار ما فرش جاني عليك ولا راسي بحلالة ياخذت على ذقوله جرعاني ولا المنو الشرقي فرا فرا فرا

يا إلو مقوهانك شريعة لولا بطلك دمكو إلو دين محمد حشا بريخات ليش الكيلة رزيلك مهينا لا لا لا

سلام لكن إذاني نرى ما فلس جاني علي قولا غصيب حلالة يا الله تعالى جرى آني لورا المنو الشرق بساني أزدي بهرمان.

مرغون متخازين مترابيني خلك وعالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

0: قبل داخل دوق، شكروا إدارة دوق، محافظ دوق، مسؤولين دوق، إخوار دقن الدوق، بيت كل طوائف دوق، عندي لدى سنائي، عندي لدى خلافة قرداي، عندي لدى خلجي، خلوات خلجي، بيت كل إتواثدين جلسي لي، أم شلوك لي يقول إتيسد بطريا كذيان، ودو يفصيخ يقول كل شو ليهن، وطلبه من مريا على ناطر كلي، وتاوي بسيمة كلي، وإن شاء الله كردستان ديان هرت خيتويا بسمتا، وألا مرخيت كلي، وبسيمة كله خنو صفاف بوتجي قال حكي
1: جالكس باس بو بريسكا كيسان بطروس شمعون سكرتيري يانا نهدرا روشن بيريو جواكيا بي كاتي كريستيانا الباريسكاها دهوكي جالكس باس دم باش زور سباسكا كيسان
0: صفاف بوها وجيبانون هوا صفاف

دهوك جه هوا بو هوا دهوك راديو هشتو هشت بوينت بين هشتو هشت بوينت نه

0: استنى بخچايا اوب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: اكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فكو ساكا بنا قبا غيوه جوبا داس فاينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازان
0: جمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار افري صدف تنبو صدف

0: استنى بخشايا اوهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي ده هر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نفمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات نفمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: برنامه بو جیانه جوجه کرن روه بریا گشتیا جاودریو گشفیدانا جواکیل دهوگه پیشکش کرن محمد مراد به پشتوانی ها رکراوی یونیسف و هفکاری ها راویو یا دهوگ دهده پیشکش کرن در هنان رو جیار.

0: كيف يجرك هات و افاجي من شاندوكي افايا كيف جاندوكي شكاون ده حطانو كاش بابا في دبي ديالا وحطانو كاشيك على بردوام سر كيف جاندوكي
1: بل كاكيش سم الفان سردانيت كو بجن فطرياكي كلداني كو الجيهاني ابرو العراقي والهريما كردستان وفارس قهات هوكي جلك مديد كو ابا ماوي چند روجانا خلقيت بينين سردانات كات یه نخوشات بینید، خلق کریستیانت بینید، پیکات دید بینید اوانه بوه وکو پیکات کریستیان تایبت وکو کلدان دهو که یعنی چه دتوه؟ یعنی چه هزکاتی دتوه؟ مهنده تو ابرو پاتریاک جهانی الولات خویا، الکردستانی، العراقی اوانه چه دهید؟
0: حاکم امل سیشن بی امل هولیری بین پایتخت کردستانی جناب سلوكي حكومتي الحاضر بالويري اوجيك بسينجيكي فره قلت بطرياك قلت چي كريستيان جيكي جدر بولاتي خاصة كورساني بيتا قندت خو بيتا باجهد خو قلت امت وك حكمتا كورساني درقهما بويفاكريا بهاريكاري او برا او چي شكل جهابتن اواجي نشانتن صباحي دزبا وقت بطرياكي مام چتا دولت وقت اوچتا فاتيكان اوچتا دولت الزلهيز و اوات اتحاد اوروبا و يدي و امريكا و اصوان دولت دين دي اس فياما حكمتا كردستاني انكو سلوك حكمتي دي جهن تاوان عرضا كردستان درجو فوفاكريا بو همي خلقي ما يعني هكات اكار بيجن بو همي ملتا بس وقت طيبت امن كريستيانا كلدون الدواري درجه حكومته وبرلمان الحكومتي فاكرين بو بيش واتيوا وبو هادي كوريا واجيك هندي دي في امكانيات سلوك الحكومتي افتش نيار دينا بر جنوب باترياك امر ويري حاضر بو جيك يعني اش بر هندي دهوكي ايك شوانا احتمالا بو ظاني جيك بر هايامكي هكر هندك دولة مندت كلدان الامريكا قصتا محافظة دهوكي جيك يعني بو ظاني بر باترياكي بيت قصتها محافظة دهوك هي كرين بو هندك مشاريع الدهوك بين دا بتر خلك مجلو يلي بتشغل كرانجي
1: بس كاكيسم الدهوك يعني تواري كالتوري دا تواري فرهنج دا تواري روشنبيري دا تواري جدا جدا دا بكاتي خلك دهوك يعني وكو كريستيان رنجا مدبينين كو خما دهوك خما وبخوشيا يعني بوی که کوپتر خدمت آوی باجیری بیتا دکنون رول گش یا آفدانی آوی باجیریت تا نیشادان روش بروج که حکمت کردستان سر رای من قیران و نخوشی پیشیاوی لی حکمت هریما کردستان هنگاوی باش اتوار آفدانی دا هاویتن بونده که رول که گش دهوک ورار افکت پیشکفتین پا ببینی اوانی مچه در خوش کرینه وکو پیکات کریستیان
0: كاك حكيم طبيعتها بشر وبشر طبيعتك هي وك ام بجني هر طماعه هنديت تشتك هبت هر دو خاصيت كتن وك ام كل دون وك همي بشر الدوكي ام دو خاص كان وك حكمته كرساني بتر تشوف خدت الدوكي بيف فرق زي مثلا اوا كل دونيا اوا اشوريه انا اوا بصرمان انا ليزيديا انا اوا كوركيديا نخير وك حكمته كرساني وك بغضه بمهميا چاو باب فرقش دایی بو همین نکتن او جی بلا حکمت الکرسان فرقش دایی ناو همین نکتن و راستی جیگ چکو از گلگ نزی که پاتریک بوم وقت جناب محافظه دوگا هاتا پیشو هاتا نکویری نشت آخف نکو گوتا محافظه دوگی گلگ خوش بی و کیفا محافظه دوگی جی دکتر علی تتر گوتی او پازه سال از نات مدوگی من شمیش دوگی دیتی وقتیش تا ازل مطران المیسل بوم گویند که اون دوکی گوییه که مازن می‌تره بید، گویش آلو که حتی از گش مدیره در مال دوکی ما اینا، آنکو در برانی، گویند گله دوکی پاکش دید، گوی که فهمید گله خود، اوجی رساله که اما وقت دوکیا بنوی هر دی وقتی چت عصر دانهای دولت دیجی احتمال دیجی من H1 باجر العراقي باقش دي دهوكي أبجي رسالة كي بيجاهن تجدر غوالاتي جي جبار هندي وك أم مكوناتا أم هر دخاتا ما في خود كان هم أم بشر طم وك بيجي مقررنا بدايتش أم بشر طمعا ما هش تدبير توفت إداري دنا كل دان الدوكي شوفو كل دان الدوكي إكشوان خلقي دخصان الدوكي هندو كنا هندك هندك كيموسي تاي بس ما اف كيموسي ما في حكومة تطلع هكذا ببينن ام اج ام اكسر ام بيجي حكومتي ما تبيت اف كيموسي ما جيب جيكن حكمة جيك بابا برلمان جيك بابا كل هندك شو كتن امش دا خالص حكومتي كل طن كان هندك بلا بو دومو دزجهة إدارية برلماني بو كل دان بو كشي
1: كاكيسم بسيار كديت تبيش يعني تمين خوشيا دا تمي خوشيا دا جي ومديت الدم الشرداع جي ومديت النخوشية السرقلي كردستاني هاتين هريما كردستاني هاتين كردستاني هاتين كريستيان بيكات ميدوانا وشهمية جي كردستان مالا خديت وكردستان درجهوي همي قابا جي يفكري بو همي خلقه بيكات عراق ويناو چين ديتر جي بوي كي كوفي سقام كيري وآرامية افريقيا ام المال خود آزادين الولات خود آزادين امن وامانه يا برقراره اواني وكوبيكات كريستيان وخشي كو ديت كو سقامگيري وآراميا كردستاني طيبت الدهوك نو چندي ترجي كو كردستان مال هميانه
0: بله كو حكيم اثبوت شكل جي بش بوزوني ها بوزوني بيش ما هواجي الدهوك ما وقت طائفه كي سريون مال دهوك نبوها ابد ما نبو تقريبا حطت صف صلاه مال دوكي نبو بري احتمال عندك هبو دوكي بس فيش نجي نمو دوكي بس صف صلاه نوكا الدوكي نوكا السنتر دوكي 405 خيزان سرياني الدوكي اوكنجي بون شولفا مال خوش ميسل خانت فو فروتن اش ميسل انو دوكي خاني بو دوكن كار خو دوكي ويرن حكمت كردستان دوكي جي اردكي مدير ترسون و هاری کاری آوا کردن دیریج آوا کردن اما بازانین چونکو اف خلکی ما اش دوره میسل آن اش دشتا میسل روین همی قصد کردستان دوک هولی را تکرن و حکمت کردستان طایبت و ام خلک دوکی همی کسید مب همی اولو نتوه ما درگو خوب آوا کرد ما پیشواز یا خلکی کرد و اون جیک پاتریاتی ما گل جناب برای گوره سروک حکمتی اف آخرشی گود گود وقت امیش میسر روین کردستان در گرفون با مذکر و خلکی ما همی قصد کردستان این بوزانی جی بغدا جی مروف محلوی هبون خلک جی ایلو برنه همون بس باری بوی بده برنه بون اونو که کردستان او تا نو که جی تاک حکیم ایک خیزان نزویا میسل سنتر میسل بری داعش تقریبا حتی 2000 خیزان مال میسل هبون همی یان دوتی یان هولی ریان چونش در بولاتی نوکه جیگ یک خیزان نزد یه میسل او جیگ نشانه نشانوی دادن نشانه خلکی اوش در بولاتی و دولت اوید اجنبی قصد کردستان دیدن از آخصون هم بشنوا جیگ حتی که نزد برین فرقی کردستانی و جدا عراقی اوید وقتی دشتا میسل من 300,000 نفوس كريستيان ما داش طامي ستين هذا يجيب لي سانتاري ميسيل همية يعني اسميه متى بينش خيزان ترين ناتشونا بغدا وخاري ميسيل 300,000 كاس خير قصة دوك وهذه راتا كرن ودوك وهذه رجي بلي كي ذاكري بلي كي موظن درجة فو دلو فو بوا ذاكرن وهمي هدنا دفع رجي
1: كاكي سام دمهيك بسيار زمان خوشي تو پیامه که ده سپاسیه که حکومت کردستانی بکی سپاسیه خلکی دهو که بکی دور برنامه هاتنا پتریاک جیهانی کلدانا که عراق و حریم کردستانی و به ماوی چند روزانه پاریزگاه ها دهو که جی یه سردانات کتنو برنامه پلان با هاتیه دانان یعنی بزمان خوی اکتو کرم که جی ده دلخوش
0: بله صبح بله قم کل من دی انا شکر پتریاک دیان بد کلدانا مار لویس نولت و توافا بتفيلش بتفيل انتخابات قفاتي كان فيل العراق وفيل كردستان وأول بخكم لي محافظة ديح فيل الدهوك شم دناش الدهوك شمي أنا ديون خا مدن سيع

0: بطريه قديا ودي يفصيخ بكل شو ليهن وبطلبه من مريا على ناطر كلي وتاوي بسيمته كلي وان شاء الله كردستان دي انهرت خيطه ويا بسمته وألم مرخات كلي وبسيمته كله خنوص وطوف بوتجي كوك حكي
1: قال لك سباس بو باريسكا كيسان بطروش شمعون سكرتيري يانا نهدرا روشن بيريو جيوات كيا بي كاتي كريستيانا اللي باريسكاها دهوكي قال لك سباس دم باش زور سباس كا كيسان
0: سباس بو هوا جيبانون هوا سباس